حالها اللي روبنها بلادي فيها نهار ما عندي وقت ما عندي محال حياتي حرية في جبال